بخير عليك مبروك سي توكسيك جيسبر تو با بيان ان شاء الله كل عام كلو حيين وغير الخير ستاني 2008 ان شاء الله نكسبلوز توت لا باغا في حرق والديك اري تشاو

0: من جديد إلى أخي أدرعي المتحدث الجيش الإسرائيلي من تل أبيب. كنت تريد أن تضيف شيئا أخي، لألا تقول أننا أسكتناك ولم نعطيك حق الرد، تفضل.
1: كما قلت في السابق، وأنا أتابع بث الجزيرة منذ صباح، وأنا أستمع إلى ما تقولون بأن هذه الحملة العسكرية وهذه الغارات الجوية جاءت

0: يستهدف هو المواطنون الاسرائيليون. كان استمعتم لما يقوله احد المواطنين الاسرائيليين في المناطق المحيطه بقطاع غزه. هناك مئات الصواريخ سقطت في الايام الاخيره فقط على رؤوس اطفالنا ونسائنا وشيوخنا ورجالنا. وهل يعقل ان لا ندفع وندافع عن مواطنينا؟ هل يمكن ان يستمر الوضع في غزه كما هو عليه والوضع في اسرائيل في الجنوب الاسرائيلي؟
1: لماذا لا يعقل ان تدافع عن انفسكم ولا يسمع للطرف الاخر؟ اين البربريه اتخاذ لحظه فقط لو سمحت، اين البربريه في اطلاق الصواريخ او في يعني ما شاهدناه في اكثر الافلام الهوليوديه قصايا؟ لم نشاهد هذه المناظر، جثث بالعشرات على الارض.
0: الجثث يا نصر حماس هي لانها هي التي تشارك في عمليات قصفنا. البربريه هي ان تذهب الى مهرجانات قتاليه وتبذل تصريحات ناريه وتهدد اسرائيل وتتوعد المواطنين الاسرائيليين الى مزرعه اشكلون ومزرعه اشكلون وكل هذه المناطق التي استمعنا اليها، بدلا من ان تقتلع دفاعها وتستمر ادوارها في شراء الحاجات اليوميه للمواطن الفلسطيني. هذه هي البربريه، هي المواطن الفلسطيني في قطاع غزه بمبدا عنوان وحيد لكل الشباب
2: خرقا في القطاع، حيث بلغ الشهداء 22 فلسطينيا اغلبيتهم من المقاومين. وبلغ عدد المصابين 62 من بينهم 9 من الصيادين والمزارعين. اما عدد المعتقلين فبلغ 38. وفي الضفة الغربية وصل عدد الخروقات الاسرائيلية الى اكثر من 1260 خرقا. استشهد خلالها 21 من المقاومين والمواطنين واصيب 245 فلسطينيا. اغلبيتهم اصيبوا خلال مظاهرات ضد جدار الفصل. في حين اعتقلت قوات الاحتلال 1111 فلسطينيا. كل هذا في سياق الستة اشهر من التهدئة التي تتحدث عنها اسرائيل.